عاد ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر

الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم

ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكم العدل اللطيف الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي
Al-Mubdi'ul Mu'idul Muhyi, Al-Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajidul Majidul Wahid, Al-Ahadus Samadul Qadir, Al-Muqtadirul Muqaddimul Mu'akhir, Al-Awwalul Akhirul Zahir, Al-Batinul Wali Al-Mut'ali, Al-Barrut Tawwabul Muntaqim, Al-Afuwur Ra'ufu Malikul Muluk, Dzul Jalali Wal Ikramil Muqsit, Al-Jami'ul Ghaniyul Mughni, Al-Mu'til Mani'ud Dar, An-Nafi'un Nurul Hadi, Al-Badi'ul Baqil Waris,

اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم، سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم، سيدنا ماحن صلى الله عليه وسلم، سيدنا حاشر صلى الله عليه وسلم، سيدنا عقيب صلى الله عليه وسلم، سيدنا طه صلى الله عليه وسلم، سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم، سيدنا عين النعيم صلى الله عليه وسلم، سيدنا عين الهر صلى الله عليه وسلم، سيدنا سعد الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا سعد الخلق صلى الله عليه وسلم، سيدنا خطيب الأمم صلى الله عليه وسلم، سيدنا عالم الهدى صلى الله عليه وسلم، سيدنا كاشف القرب صلى الله عليه وسلم،